tura awidak yettɣennin صحيم في المخنون أمس ليت غفير الوساع يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن

نرجع لكم برنامجنا هلا وما بدي استفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا انه ما بعرف شو هي، خلي هيلين تشرح لنا عنها. شي قال اسمها ديد تشيغيدو، حنسمعكم اياها هلا.